شيت فوكن سويب بلاي مخ باري في ايه مش عاقل ده شيت فوكن سويب بلاي ان دويتشلاند ولا شويتس ما